ما اكلي چنتن مشكلي ما ساتا بي ما اكلي سمرن تكليف ما سنگاتا بي اني چلي ما اكلي ماري سوار ماري سانج ما اكلي ماري خوشي ماري آج ماري ما اكلي مارو گرو مارو سروس ماري ما اكلي ماري بھگوان. نمشکار, شبھ راتری, گڈ نائٹ.